0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi ve İl Yüksek Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehmet Yaman Ağa, İçişleri Bakanlığı Toplum Polisi Müdürü Tuğgeneral Ali Acem Resulü, Kerkük Toplum Polisi Müdürü Tuğgeneral Adnan El Kasmi'nin katılımıyla kabul etti. Kerkük Valisi ve İl Güvenlik Yüksek Komisyonu Başkanı Mehmet Yaman Ağa, Federal Polis 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Haydar Yusuf El Muturi ile Kerkük'teki güvenlik durumunu görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Yakup Gorgiz Başkanlığındaki Askeri Demokratik Hareketi Siyasi Büro heyetini kabul etti. Heyet Vali Ağa'ya tebriklerini iletti. Geçici Başbakan Muhammed Şia'ya Sudani futbol milli takımının hazırlık sürecinde gereklilik kolaylıklarının sağlanması talimatını verdi. Parlamento Perşembe gününün hükümet programıyla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydin'in kabinesinin onaylayacağı tarih olarak belirlendiğini duyurdu. Parlamento Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, parlamentonun yatırımı destekleyen ve teşvik eden yasama ortamını hazırlamak için çalıştığını vurguladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasmeli Aracı, silahların devlet kontrolü altına alınması dosyasının kurulacak yeni hükümet sürecinde kabul son derece önemli olacağını belirtti. Federal Gümrük Genel Kurumu tüm gümrük merkezlerine sofralık yumurta girişine başlanması talimatını verdi. Bağdat İl Meclisi, güneydeki ilçe ve nahiyelerde tarım arazilerinin yatırım projelerine dönüştürülmek amacıyla tahrip edilmesini durdurmak için yargı mercilerine başvurma kararı aldı. Sınır Kuvvetleri Komutanlığı ambarın batısında 500.000 uyuşturucu hapın kaçırılmasına yönelik 3 girişimin engellendiğini açıkladı. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Genel Müdürlüğü, Basra'da gizli bir geçitten kaçmaya çalışan uyuşturucu ticareti zanlısının yakalandığını duyurdu. Sınır Kapıları Kurumu, Unkasır Kuzey Limanı'nda kaçak havai fişek taşıyan 5 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. Kuveyt İçişleri Bakanlığı deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışan İran devrim muhafızlarına bağlı 4 ajanın yakalandığını açıkladı. 4.6 büyüklüğündeki deprem İran'ın kuzeyinde Tahran ve Mazenderan vilayetleri arasındaki sınır bölgesini sarstı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir insansız hava aracının patlaması sonucu 2 askerin yaralandığını kabul etti. Amerika Başkanı Trump, Pakistan'ın Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerde üstlendiği arabuluculuk rolünü övgüde bulundu. Trump bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği zirvede Çin'in Amerikan şirketlerine açılmasını talep edeceğini belirtti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة محمد سمعان أغا يستقبل مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العميد علي عجمي رسول بحضور مدير الشرطة المجتمعية في كركوك العميد عدنان القاسمي. محافظ كركوك ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة محمد سمعان أغا يبحث مع قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية اللواء حيدر يوسف المطوري الأوضاع الأمنية في كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يستقبل وفد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية برئاسة يعقوب جورجيز سكرتير الحركة ولتقديم التهاني للمحافظ بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة. رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني يوجه بتقديم التسهيلات للمنتخب الوطني في مرحلة الإعداد. مجلس النواب يعلن عن تحديد يوم الخميس موعدا للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي يؤكد عمل البرلمان على تهيئة المناخات التشريعية الداعمة والمشجعة للاستثمار. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج يؤكد أن ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة جدا في سياق تشكيل الحكومة المقبلة. الهيئة العامة للجمارك الاتحادية توجه مراكزها الجمركية كافة للبدء بإدخال بيض المائدة. مجلس محافظة بغداد يقرر اللجوء إلى الجهات القضائية لإيقاف محاولات تجريف الأراضي الزراعية في أقضية ونواحي جنوب العاصمة لتحويلها إلى مشاريع استثمارية. قيادة قوات الحدود تحبط 3 محاولات لتهريب 500,000 حبة من المخدرات غربي الأنبار. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن اعتقال متهم بتجارة المواد المخدرة حول الهروب عبر ممر سري في البصرة. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 5 حاويات تحتوي ألعاب نارية مهربة في ميناء أم قصر الشمالي. وزارة الداخلية الكويتية تعلن القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر. مديرية الاستخبارات تعلن إلقاء القبض على إرهابي شارك بعدة عمليات إرهابية واستهداف المنتسبين الأمنيين ومسؤول عن إعدام منتسبين في الحشد الشعبي بكركوك. زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يهز الحدود الفاصلة بين محافظتي طهران ومازندران شمالي إيران. أستراليا تعلن أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 2 من عسكريه بانفجار مسيرة جنوب لبنان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

0: الأخبار من إذاعة تركمان فيم الفضائية، أهلا بكم. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يرشح باسم محمد خضير ليكون وزيرا للنفط في حكومة علي الزيدي المقبلة. كتلة التقدم النيابية تعلن ترشيح محمد نور الكربولي وزيرا للصناعة وعبد الكريم عبطان وزيرا للتربية. تيار الحكمة يرشح فالح الساري لوزارة المالية وصفاء الكناني لوزارة الشباب والرياضة. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن ترشيح فؤاد حسين وزيرا للخارجية ورياباس حملان وزيرا للإعمار والإسكان. شرطة بغداد الرصافة تعلن اعتقال متهمين باغتصاب طفلتين ورميهما بمياه للصرف الصحي. طائرة مسيرة تقصف معسكرا للمعارضة الإيرانية شمال مدينة أربيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يصف العداء للشعب الإيراني بمقامرة طائشة. الإمارات تنفي عقد رئيسها اجتماعا سريا مع نتنياهو خلال حرب إيران. بريطانيا تنشر مدمرة في الشرق الأوسط استعدادا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما رغم رفض ترامب للاقتراح الأخير. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن استعداد بلاده لتيسير حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين كيفين وارش رئيسا لمجلس الاحتياط الفيدرالي. كوريا الجنوبية ترجح مسؤولية إيران عن الهجوم على سفينة الشحن العائدة لها نامو قرب مضيق هرمز. طائرة تابعة لسلاح الجو البولندي تعترض طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق. عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فيم الفضائية، إلى اللقاء.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

هسه وانت قبال عيني، هسه وانت قبال عيني صدق اشعر بالضياع، كني بيدك كل حياتي ولمسة حجم الذكريات، صحة ودعك لكن اني يا بعد عمر

0: خاني
1: ما بدك
2: تصعب. يمكن هي هاي اللحظة اللي أنا ما حسبت حساب
0: صعب لسان ثاني كسرتني أمنيتك.
3: يعني هي أمنيتي بحياتي السامح لي.
0: أنا لحالي مو مجمع بحساب.
4: هو إني اخترت إنسان غلط.
0: أنا بس أريد أعرف ليش.
5: مذنب.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia Sudani, Basım Muhammed Hızır'ı Petrol Bakanı olarak aday gösterdi. Takadum kitlesi Muhammed Nuri El-Karbuli'yi Sanayi Bakanı, Abdülkerim Aptan'ı Eğitim Bakanı olarak aday gösterdi. Hikmi Akım'ı Falih Essaray'ı Maliye Bakanı, Safa El-Kınani'yi Gençlik ve Spor Bakanı olarak aday gösterdi. KDP, Fuat Hüseyin'i Dışişleri Bakanı, Reybaz Hamlani'yi İmar ve İskan Bakanı olarak aday gösterdi. Bağdat Rusafe Polisi, iki küçük kıza tecavüz edip cesetlerini atık suya atan zanlıları yakaladı. Erbil kentinde bulunan Tahran yönetimi muhalifi kampına kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran halkına düşmanlık yapmanın aptalca ve tehlikeli bir kumar olduğunu vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhurbaşkanı'nın Netanyahu ile gizli görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. İngiltere, Orta Doğu'ya donanma göndererek Hürmüz Boğazı güvenliğini güçlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, İran müzakerelerinde ilerleme sağlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüme hazır olduklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'ı Fed Başkanı olarak onayladı. Güney Kore, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki gemi saldırısından sorumlu olabileceğini değerlendirdi. Polonya Hava Kuvvetleri, Batık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını önledi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde fırtına nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: الأخبار من إذاعة تركمان فيم الفضائية أهلا بكم. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يرشح باسم محمد خضير ليكون وزيرا للنفط في حكومة علي الزيدي المقبلة. كتلة تقدم النيابية تعلن ترشيح محمد نور الكربولي وزيرا للصناعة وعبد الكريم عبطان وزيرا للتربية. تيار الحكمة يرشح فالح الساري لوزارة المالية وصفاء الكناني لوزارة الشباب والرياضة. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن ترشيح فؤاد حسين وزيرا للخارجية ورياباس حملان وزيرا للإعمار والإسكان. شرطة بغداد الرصافة تعلن اعتقال متهمين باغتصاب طفلتين ورميهما بمياه للصرف الصحي. طائرة مسيرة تقصف معسكرا للمعارضة الإيرانية شمال مدينة أربيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي يصف العداء للشعب الإيراني بمقامرة طائشة. الإمارات تنفي عقد رئيسها اجتماعا سريا مع نتنياهو خلال حرب إيران. بريطانيا تنشر مدمرة في الشرق الأوسط استعدادا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما رغم رفض ترامب للاقتراح الأخير. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن استعداد بلاده لتيسير حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين كيفين وارش رئيساً لمجلس الاحتياط الفيدرالي. كوريا الجنوبية ترجح مسؤولية إيران عن الهجوم على سفينة الشحن العائدة لها نامو قرب مضيق هرمز. طائرة تابعة لسلاح الجو البولندي تعترض طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق. عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. إلى اللقاء.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sözünle.
4: Türkmen FM sözünle.
6: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: يا هلو، بنتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento Ali Zeydin'in hükümet programını çoğunlukla oyladı. Parlamentodan güven oyu alan Basim Muhammed Huzayır, Petrol Bakanı Muhammed Nuri Sanayi Bakanı ve Abdülhüseyin Musevi Sağlık Bakanı olarak seçildi. Parlamentodan güven oyu alan Abdurrahim Casim Ziraat Bakanı, Müsenna Timimi Su Kaynakları Bakanı ve Mustafa Nezar Ticaret Bakanı olarak seçildi. Parlamentodan güven oyu alan Halit Şuvani Adalet Bakanı, Abdülkerim Aptan Eğitim Bakanı ve Veheb Selman Ulaştırma Bakanı olarak seçildi. Parlamentodan güven oyu alan Falih Sarı Maliye Bakanı, Fuat Hüseyin Dışişleri Bakanı ve Mustafa Senet İletişim Bakanı olarak seçildi. Planlama Bakanlığı adayı Ahmet El Azzavi, Yükseköğretim Bakanlığı adayı Amir El Huzayi, Kültür Bakanlığı adayı İbrahim Namıs'la İmar ve İskan Bakanlığı adayı Reybaz Hamlan parlamentonun güven oyunu alamadı. Kasım Atan'ın İçişleri Bakanı olarak oylanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle meclis içinde sözlü tartışma çıktı. Başbakan Ali Falih Ezzeydi ve güven oyu alan bakanlar parlamentoda yemin etti. Parlamento Başkanlığı 23 bakandan 14 bakana güven oyu verdiği oturumunu sona erdirdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tarihi Kerkük Kalesi ve çevresindeki yolların temizlenmesi için belediye müdürlüğüne talimat verdi. Erbil'in kuzeyindeki İran muhaliflerine ait bir kamp ihlali saldırıya uğradı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın İran Savaşı sırasında Netanyahu ile gizli bir görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. Amerika Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Trump'ın son teklifi reddetmesine rağmen İran'la müzakereler ilerlemeye kaydediyor dedi. Amerika Senatosu Kevin Warsh'ın Federal Rezerv Başkanlığı'na atanmasını onayladı. Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında bir Rus keşif uçağını engelledi. Çin Devlet Başkanı Amerika Başkanı Trump'ın Pekin ziyareti tarihi nitelikte olacak ve iki ülke arasında yeni ufuklar açacak dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
4: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على تولي باسم خضير وزيرا للنفط ومحمد نوري أحمد وزيرا للصناعة وعبد الحسين الموسوي وزيرا للصحة. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على تولي عبد الرحيم جاسم وزيرا للزراعة، ومثنى التميمي وزيرا للموارد المائية، ومصطفى نزار وزيرا للتجارة. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على تولي خالد شواني وزيرا للعدل، وعبد الكريم عبطان وزيرا للتربية، ووهب سلمان وزيرا للنقل. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على تولي فالح الساري وزيرا للمالية، وفؤاد حسين وزيرا للخارجية، ومصطفى سند وزيرا للاتصالات. المرشح لوزارة الداخلية قاسم عطا، والمرشح لوزارة التخطيط أحمد العزاوي، والمرشح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عامر الخزاعي، والمرشح لوزارة الثقافة إبراهيم نامس، والمرشح لوزارة الإعمار والإسكان رباز حملان لم يحصلوا على ثقة البرلمان. نشوب مشادة كلامية داخل مجلس النواب بسبب خلافات في التصويت على المرشح قاسم عطا وزيرا للداخلية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي والوزراء المصوت عليهم يعدون اليمين الدستورية. رئاسة مجلس النواب ترفع الجلسة بعد التصويت على 14 وزيرا من أصل 23 في الحكومة الجديدة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه مديرية البلدية بتنفيذ حملة لتنظيف قلعة كركوك التاريخية ومقترباتها والطرق المحيطة بها مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. شرطة بغداد الرصافة تعلن عن اعتقال متهمين باغتصاب طفلتين ورميها بمياه للصرف الصحي. طائرة مسيرة تقصف معسكرا للمعارضة الإيرانية شمال مدينة أربيلة. الإمارات تنفي عقد رئيسها اجتماعا سريا مع نتنياهو خلال حرب إيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن استعداد بلاده لتيسير حل دبلوماسي للنزاع الأوكراني. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.
4: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.